راه ما عندك ما ديري لا بزواج لا بحب لا بحساس لا بمشاعر. حاجة واحدة اللي غتنفعك في هذا الوقت الفلوس. يكون عندك الكونت بونكير عامر

0: Λα,
1: Λα, Λα, Λα, Λα, Λα, Λα, Λα,
0: Λα, Παναγία, Άραβα. Παναγία από το Ντουμπάι. Φαντάζεσαι πάω στην Καμίλα.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا